0: كان ساعني كثير لاسبانيول. ضاعت الكرة من جانب اسبانيول. تمريرة خابية صدمت في الدفاع. رونالدو كريستيانو على اليمين. رونالدو مر. رونالدو عاد بمهارة. والكل يقول أن ليس في مستواه. هذا الهدعة من الأول. رونالدو مر. جميلة من رونالدو, جميلة من كريستيانو.
1: يا كابلا دريتا برشادي. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the Manchester United.